يعطوا الجزية حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون.

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

0: ينفقون.
1: والإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 11 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تعلمون يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم

تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم.

يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين.

دائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

نيلا ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

وما كان المؤمنون لينفروا كافة

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون.

الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.

ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض

الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض،

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

لنفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

الرحيم. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟

ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.

إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم.

عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود

ربهم ألا بعدا لثمود. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط.

عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد.

معبود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود

إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود

بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد

قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير

وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

يَعْلَمُونَ ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما

الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه

الشيطان ذكر ربه فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.

قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 13 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم

يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل

فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

ازداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

قاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

الأسواق. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب.

قبل حكمه وهو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار. ويقول الذين كفروا لست مرسلا

بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد

شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

الظالمين. ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله.

الرُّسُلِ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ.

الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع عشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين.

ظريب. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين.

بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

نون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم

إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون

إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون

وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين

ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم

المؤمنين. وقل إني أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.

فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون.

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر

والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

فوقهم فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.

بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى

قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.

يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حرمنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين.

الدنيا حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.

ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم

يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون

وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير.

0: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء 15 من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

0: تسبيحهم إنه كان حليما غفورا.
1: أيها وإذا قرأت نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

مغفرة، فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق،

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

0: الحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد.

ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل.

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: وما الله يريد ظلما للعالمين.
1: ولله ما في السماوات وما في الأرض

قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير.

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم.

اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به،

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة

فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا.

في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

0: أَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلاً.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجا هرتز.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا.
2: راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.5.

راديو حلمنا مع بعض يتحقق. اسمعونا على الموجة 105.

تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

يسعد اوقاتكم مستمعينا حبايبنا عبر راديو حلمنا ولكل من يستمع عبر التطبيق، حياكم الله. كل عام وانتم بالف الف الف خير، عيد اضحى مبارك، ربي يتقبل اعمالكم ودعواتكم ان شاء الله دائما. بالنسبه للعائدين ان شاء الله حياه حلوه، وبالنسبه لقاطنين مخيمات ان شاء الله العوده عن قريب وبافضل حال. كل عام وانتم بالف خير، اللهم يكتب لنا ولكم الحجه ان شاء الله. طبعا زيارة طبعا بيت الله، وإن شاء الله يا ربي دائما الأمان تتحقق لكم. تحياتي أنا محمد، وتحية من فهد في الإخراج. طبعا أكيد نأخذكم بتغطية خاصة بهذه المناسبة، بجوائز قيمة، بدردشة خفيفة، ومعايدات وتهاني أكيد على هوانا. فيكم تشاركونا على 962-554-631 و932-95-95-97. يا مليون هلا، سواء بالاتصالات أو الرسائل عبر الواتساب والشبكة.

0: رغم الظروف الصعبة لكن يبقى العيد هو مساحة الأمل ولم الشمل والتفكير بحياة أفضل. بالتالي برأيكم هل تمنح المناسبات مثل العيد الناس دائما دفعة أمل لبداية جديدة وتغير حقيقي في حياتهم؟ بالتالي هل يمنحكم العيد شعور بالأمل رغم الظروف والصعوبات اللي عم تعيشوها سواء كنتم بالمخيم أيضا أم يمكن أن تكون المناسبات فرصة لبداية جديدة؟ شنو الشيء اللي تتمنون يتغير في حياتكم بعد هذا العيد؟ خلينا نبلش بأولى الاتصالات اللي ويانا ونقول ألو يا مساء الخير والعافية. ألو يا هلا حياكم الله نورتونا، مين معانا؟ كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير، مع قاسم.
0: هلا هلا قاسم حبيبي. قاسم كل عام وانت بألف خير، عساك من عواده يا ربي يا ربي السنة الجاية انت تكون في بيت الرحمن ان شاء الله.
1: ان شاء الله بإذن الله، ان شاء الله بإذن الله جميع اعضاء راديو حلمنا والكادر والكل على جبل عرفات ان شاء الله.
0: اللهم امين بوجودكم اكيد. اخ قاسم عيد مبارك عليك. قاسم خبرني، هل العيد يمنحك شعور مرات امل رغم اكيد ظروفنا صعبه حياتنا صعبه، شلون داي يعني خلينا نقول شوي داي يغير من اللي عندك؟
1: صحيح، العيد رغم المآسي اللي احنا مرينا بيها ورغم الحزن لازم نفرح بهذا العيد، لأن هذا العيد يعني لازم نفرح نحن مشان الأطفال، نسعد الأطفال نسعد الأهل، لازم نعظم هاي الشعيرة. العيد شعيرة من شعائر الله عز وجل.
0: نعم.
1: هاي الشعيرة لازم نعظمها.
0: نعم حلو. قاسم شنو هي المنظمات الآن اللي تشتغل يمكم بالمخيم؟ شو اسمها؟ الإحسان أعتقد.
1: نعم، بمنظمة الإحسان وبمنظمة شفق وبمنظمة إيش اسمه الهلال الأحمر، هذول بعرف أنا صراحة.
0: هذول سووا لكم فعاليات بالعيد؟
1: فعاليات لا، فعاليات ما بي إنه مثلا يعني فرحة بي، يعني وزعوا لبس أفضل من عيد الماضي، يعني لبس ممتاز الحمد لله، لبس كويس
0: الحمد لله.
1: وزعوا لبس
0: كويس، لأن أنت تعرف بالحلقات الماضية وصلتنا مناشدات من هنا بالمخيم إنه الملابس شوي في ناس استلمت ما ناس. صحيح. وما كان، فإن شاء الله الأمور انحلت يعني
1: إن شاء الله بإذن الله. هذا العيد، هذا العيد أفضل، هذا العيد أفضل. صحيح
0: الحمد لله.
1: سووا فعاليات للأطفال
0: الحمد
1: لله هون بالمخيم، بالمخيم بحلاقين، فايش سووا؟ هن دفعوا للحلاقين اجور وقالوا الاطفال تحلقوا له كلهم ببلاش.
0: ما شاء الله الحمد لله. نعيما وعوافي.
1: الله يسلمك
0: يا حبيبي قاسم، عمر انت مبروك طبعا عليك. كل المتصلين اليوم يربحون معنا جوائز ان شاء الله يا ربي، يعني نوع من العيديه البسيطه لكم يا حبيبي قاسم.
1: الله يجزيك خير، الله يعوض عليكم.
0: ربي يسلمك حبيبي، تحياتنا. بعد قاسم عندنا اتصال اخر. يا مساء الخير والعافيه، كل عام وانت بخير، مين معانا؟
2: كل عام وانت بخير استاذ.
0: يا روحي وانت بخير، شو اخبارك اليوم؟
2: الحمد لله بخير، نسأل عنكم.
0: يا عمري يا ربي سنة خير وعافية عليك وينعاد بالمحبة يا ربي.
2: تسلم يا طيب، نعاد على الجميع إن شاء الله.
0: ربي يسلمك. نقدر نقول العيد ودائما هاي المناسبات طبعا الحلوة يا رب تكون على قلوبنا هي بداية جديدة ممكن تمثل لكم، ممكن نبدي بيها من جديد؟
2: أكيد تبدأ، يعني تعتبر هي غسيل للقلوب، يعني اظهار الفرح والاحزان يعني تروح وتعزيز العلاقات بين الناس، يعني هاي تعتبر كلها دافع.
0: حلو، يعني خليني اقدر اسالك شنو الدافع الان اللي ينطيك الاستمرار بالحياه ان شاء الله افضل تكون؟
2: والله الحمد لله، يعني الواحد ما عنده مرضان مثلا، ما عنده احتياجات ماديه ناقصته، يعني هيك امور.
0: شو الامنيه اللي الان تتمناها مستعجله؟ خلينا نقول
2: والله نهر الفرات ان شاء الله، يعني يكون على الرقه ودير الزور، يعني ان شاء الله
0: طبعا بردا وسلاما يا رب على هن، ويا رب السلامه لهم يعني بسبب ارتفاع مناسيب المياه وبعض القرى يعني اغمرت بالماء، فيا رب ان شاء الله يعني خير وعافيه
2: ان شاء الله على الجميع.
0: يا عمري تحياتنا لك حبيب ماري. عندنا اتصال اخر. الو مساء الخير.
3: السلام عليكم.
0: هلا، عليكم السلام والرحمة، من هالصوت الحلو؟
3: عائشة.
0: عائشة شلونك يا عيوشة؟ كل عام وانت بخير
3: الحمد لله.
0: يا ربي اشوف شو عروس ولا شو الأمنية اللي تحبيها عيوشة؟
3: أمنيتنا نطلع من المخيم.
0: يا عين إن شاء الله بأسرع وقت تطلعين من المخيم، ورب يحفظ لك الأهل والماما، ودائما أقول كل عام وانت بألف خير. كيفكم انتو كأطفال بالمخيم؟ في ألعاب، في شغلات صارت لكم بهاي اليومين؟ عيوشة راحت. عيوشة تسمعني؟ طيب أكيد مستمرين وياكم بتغطيتنا في برامجنا عبر راديو حلمنا، مستمعينا مشاركاتكم وأكيد تهانيكم على الهواء مباشرة.
4: أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: مستمعينا طبعا يا مليون هلا وغلا بيكم، اكيد مستمرين وياكم. ما اعرف فهد ليش حصل ده غني انجليزي حكايته على الله يعني ربك مسهلها. طيب في اتصال ولا نروح للرسائل؟ اتصال نقول يا مساء الخير والعافيه، مين معانا؟ كل عام وانتم بخير. مين معانا يا هلا؟
1: ام محمد.
0: ام محمد يا هلا بام محمد، يعطيك العافيه، كل عام وانت بالف خير خيتي.
1: وانت بالف خير يا رب.
0: يا رب عساك من عواده، يحفظ لك الاهل وصحه وسلامه
1: اجمعين ان شاء الله.
0: الله يحفظك. برايك شي مناسبات هل ممكن تمنح مثل العيد للناس، تمنحهم دافع بدايه جديده، يتغير شي بحياتهم ممكن؟
1: ايه اكيد، يعني من العالم هي فرصة انه اللي متزاعلين يتراضون، صلة الرحم، يتفائل بالخير.
0: امين. ام محمد شو امنيتها المستعجلة؟ خليني نقول ان شاء الله تتحقق يا ربي.
1: الله يفرجها على الجميع ويختار الخير للكل، يفرجها على سوريا وعلى جميع البلاد.
0: اللهم امين. هاي بالشكل عام، بالشكل خاص لام محمد شو؟
1: نعم.
0: هاي بشكل عام، شيء خاص لأم محمد، شو حابة، شو بتتمنى، شو تطلب من رب العالمين؟
1: أطلب من رب العالمين الفرج إنه يخلصنا من المخيمات.
0: يا عيني، إن شاء الله بأسرع وقت. أم محمد، في موضوع في مبادرة صارت للأطفال، سمعنا إنه في حلاقة للجهال بشكل أو للأطفال مجانية، في ملابس كانت أفضل من المستوى السنوات السابقة بالعيد يعني. تم توزيعها.
1: ايه صحيح. ايه بالله صحيح، وزع ملابس زينة والحمد لله، يعني الله ينطيهم العافية ما قصروا.
0: حصلتوا ان شاء الله، لان احنا وصلتنا مناشدات بالاسبوع اللي مضى كان في مشاكل بالتوزيع الملابس، لكن ان شاء الله حصلتوا الامور. لا. تمام
1: والله العظيم، يعني اقول لك عني وعن غير الحمد لله العالم كلها استلمت وما ظل واحد ما استلم، كل العالم استلمت واخذ حقه وزيادة
0: الحمد لله. في منظمات اللي هي الإحسان وشفق والهلال الأحمر، في منظمات بعد عاونتكم الآن ولا بس دولة حاليا بالمخيم؟
1: هاي لا تابعة لا الشفق ولا الهاي، غير منظمة.
0: شو هي المنظمات الآن اللي
1: والله صراحة يعني ما لما كنا نفوت إنه بسرعة يعني نطول وقت إنه محدد للعالم تتفوت تختار، وصراحة ما عرفنا شكون هي المنظمة.
0: أها الله يبارك بيهم مهما كان اسمهم، طبعا شيء بشيء يذكر. وتحياتنا
1: لك والله، يعني لباس زين وما قصر، يعني العالم أخذت حقها وزيادة والله
0: الحمد لله. وإن شاء الله يا أم محمد خلال اليومين اللي جاية راح توصل لك عيدية بسيطة من عندنا أنت كل مشتركين اليوم، يا ربي أنه تكون فد شيء بسيط يعني لكم بهذه المناسبة.
1: لأنه ولا مرة يعني اتصل، بس أول مرة طلع عنه رقمنا بالقدعة.
0: إن شاء الله هاي المرة إنه كل اللي اتصلوا بنا في هدايا بسيطة لهم
1: إن شاء الله،
0: يعني مو قرعة. الله يسلمك، تسلمين يا محمد، تسلمين، شكرا لك. بعد محمد اتصال آخر نقول يا مساء الخير والعافية.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. مين معانا؟
2: عبد الله.
0: اهلا عبد الله، كل عام وانت بالف خير يا عبد الله.
2: وانت بخير
0: يا ربي، تحقيق الاماني، يا ربي الصعود على جبل عرفه، يحفظ لك الاهل ويبعد عنك كل شر.
2: امين يا رب.
0: عبد الله من وين انت تحكي معي؟
2: من مخيم الطبين.
0: يا حبيبي شو حال المخيم اليوم بايام اجواء العيد، كيف ايامكم؟
2: والله الحمد لله.
0: حلقوك عبد الله؟ حلقت مجانا ولا لسه؟
2: لا والله ما حلقت، بس يعني بي يعني حلاقين مجانيا، جت منظمه قاعد حاسبتهم قالت لهم حلقوا للاطفال المخيم بشكل عام مجاني. انا لا والله ما رحت حلقت، بس بي اخوتي الصغار راح حلقوا. عندي اخين.
0: شو هي اسم المنظمه؟
2: والله بالضبط ما اعرف،
0: ما عارفين يعني، بس الله يكثر خيرهم طبعا اكيد.
2: اي الله كثر خيرهم جزاهم الله خير.
0: عبد الله شو تتمنى؟
2: والله هي الامنيه الخاصه بي انه اطلع من المخيم، هي هو الامنيه لي والله.
0: يا يا يا يا رب ان شاء الله باسرع وقت، اللهم تقبل منا هذا الدعاء.
2: امين يا رب.
0: زين عبد الله، هل من الممكن انه هاي المناسبات اليوم هي فرصة شيء حلو انه تعبر، اكو امل يصير عندك اكثر؟
2: اكيد اكيد يعني هذا اليومين العالم الصالحات يعني اللي كان فرضا عنده وشغله عند الثاني خذاها يعني كل شيء يعني الحمد لله صار.
0: الحمد لله الحمد لله يا عبد الله، تحياتنا لك ورب يحفظ لك الأهل ويحفظ لك الأولاد. شكرا لك يا طيب، شكرا يا بطل. بعد عبد الله في اتصال آخر نقول له يا مساء الخير، مين معانا؟
3: ألو مساء الخير.
0: يا هلا مساء الأنوار، كل عام وانت بخير.
3: وانت بخير
0: يا ربي، صحة وعافية وتحقيق الأماني، واللهم تنكتب لك الحجة.
3: آمين يا رب العالمين.
0: يلا خبريني كيف العيد وياكم؟
3: والله الحمد لله كثير من هالعيد.
0: يعني شو التغيرات اللي فيه؟ في أمل، في فرحة؟
3: ايه والله في أمل كثير وفي فرحة، يعني أكثر شيء للأطفال.
0: يعني حضرتك أم حمزة صح؟
3: لا إيلاف.
0: إيلاف، هلا هلا بإيلاف، نورتيني يا إيلاف. إيلاف شو خبريني، في فرحة للأطفال، في ناس، في زيارات؟
3: ايه والله فرحة للأطفال وزيارة الأقارب ولمة الأصدقاء
0: الحمد لله. نقدر نقول في أمل، أمل لمستقبل حلو، أمل لبداية جديدة ممكن نتخذ من هذه الأيام المباركة؟
3: والله إن شاء الله نقول في أمل، يعني الأيام الجاية أحسن إن شاء الله.
0: إن شاء الله، اللهم لك الحمد. شكرا يا إيلاف، تحياتنا إليش. بعد إيلاف في اتصال آخر، ألو مساء الخير.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين هالصوت الحلو؟
4: بلال.
0: يا هلا بلال، كل عام وانت بألف خير يا بلال.
4: وانت بخير
0: يا حبيبي، ان شاء الله الموفقية واشوفك في احسن الاحوال.
4: امين
0: بلال حبيبي. يلا شو بتتمنى بالعيد؟
4: اطلع من المخيم
0: يا روحي. امين ان شاء الله تطلع باقرب وقت. بلال حلقت؟ في حلاقة مجانية حلقت؟
4: ايه
0: يا حبيبي، نعيما بالعافية عليك. واستلمت ملابس حلوة ان شاء الله؟
4: ايه
0: يا روحي. وبلال من عندنا راح تكون توصل لك ان شاء الله عيدية هاليومين بهذه المناسبة، وكل عام وانت بخير يا بلال.
4: شكرا
0: يا عمري، شكرا لك يا حبيبي بلال. بعد بلال في اتصال اخر، الو مساء الخير.
5: مساء النور يا
0: ابو حمودي. ابو حمودي
5: يا مكسر.
0: ابو حمودي اسمعني ولا ما في صوت؟
5: معك
0: ابو حمودي، كل عام وانت بخير يا طيب، ينعاد عليك بالخير،
5: ينعاد عليك بالصحه والعافيه
0: يا رب. صحه وعافيه عليك. وان شاء الله تنكتب لك الحجه يا رب، اللهم امين، تقبل منا هذا الدعاء.
5: امين امين، رفقه ان شاء الله.
0: امين، اللهم لك الحمد. ابو حمودي كيفك؟ شو اخبارك؟ طمني عنك.
5: والله الحمد لله بخير، يا عيلك بالصحه والعافيه.
0: كيف العيد يمكم؟ الاجواء، الجهال، الاطفال، العوائل؟
5: والله الحمد لله اجواء زينه، بس شوي انه الفيضان نهر الفرات يعني شوي قص للعالم يعني.
0: والله غصة، ويا رب تكتب السلامة.
5: يربط مثلا الريف بالمدينة يعني.
0: في جسر دير الزور تقصد، غير اللي طلع عن الخدمة؟
5: صحيح، مو بس الجسر، حتى حالات الغرق امبارح يعني اطفال بريف الدير.
0: يا ربي يتقبلهم ان شاء الله.
5: ناس تضررت محاصيلها.
0: صح والله صح، ارتفاع مناسيب المياه، وكانت اكو دعوة بالايام السابقة انه محاولة الناس تبتعدون عن الشواطئ الى اخره، مقتربات الانهار. الحمد لله على كل حال، اكيد عيد بغصة، لكن نقدر نقول في امل
5: ان شاء الله. برد السلام ان شاء الله.
0: اللهم امين
5: امين.
0: يا ابو حمودي طبعا شكرا لك، وكل عام وانت بألف خير. دائما ما نذكر مستمعينا اتصالاتكم اليوم بدون قرعة، كل شخص يتصل بنا ان شاء الله راح ياخذ جائزة قيمة من راديو حلمنا كنوع من العيدية، تقبلوها من عندنا ان شاء الله. شكرا لكم اكيد، ومستمرين بتغطيتنا.

0: مستمرين اكيد وياكم. خلينا نتوجه شوي للرسائل. في رساله تقول: طبعا نعم المناسبات دافع كبير وحقيقي لبدايه جديده، وخاصه لاعياد مثل فيها التسامح وصله الارحام. طبعا ايضا وانتم بالف خير وصحه وعافيه، وعساكم من عواده، الله يتقبل من الجميع، شكرا لكم. في رسائل أخرى: نعم تمنحهم حياة جديدة، تخلي اللي بينهم مشاكل تعايدون ويصالحون، وأخص شيء بالعيد يلتمون وينسون الزعل والظروف القاسية. العيد هو فرحة بالنسبة للمسلمين بكل الظروف، لكن حسب المكان اللي انت عايش فيها. طبعا أيضا علينا وعليكم بالخير والسعادة الدائمة يا رب تسلمون. شكرا لبعث هذه الرسالة. ايضا تحياتنا للكل، طبعا لكل من دبعث لنا رسائل او دي يتواصل ويانا في اتصال. لعدنا اخر نقول اليوم مساء الخير، مين معانا؟
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
1: شكرك صديقي الغالي.
0: يا مليون هلا، كل عام وانت بخير يا رب، صحه وعافيه.
1: وفريق راديو حلمة كله بألف خير إن شاء الله.
0: يا عمري يا قلبي، وإن شاء الله دائما نلتم بالخير والمحبة ونسمع هذه الأصوات الحلوة، ويا ربي تكون على جبل عرفة، وهذه الدعوة يا ربي تنكتب لك.
1: وإياكم إن شاء الله.
0: خبرني شو الأخبار، كيف العيد مشى؟
1: والله الحمد لله العيد يعني بالبدايات شوية هيك مشان هالأطفال، والحمد لله الله يسر الأمور، والحمد لله وزعوا لباس للكل وكل هالأولاد كلها فرحت
0: الحمد لله. يعني المناشدات اللي وصلت إن شاء الله استجابت لكم الجهات المعنية بالأسبوع اللي مضى، كان في كثير مناشدات إنه بسبب الملابس وعدم توزيعها وكان في عدم تنظيم.
1: والله الأمور صارت تمام وما حرموا حد، الكل سلموه من فضل الله، وفي دخلوا كمان في منظمة، بس والله شو اسمه أعرف يعني، بشيء كمان أدعو على الحلاقين كمان عطون يعني شيء مأجور وحلاقة ببلاش لهالأطفال. يعني الحمد لله الوضع يعني كان جيد تمام
0: الحمد لله. في غير الإحسان وشفق والهلال الأحمر، في غير منظمات الآن يعني موجودة عندكم تساعدكم؟
1: والله المنظمات يعني مشكلة، في منظمات بتدخل والله أسماء بالضبط يعني ما أحسن أقول لك كتوزيع وما توزيع هيك شغلات، هو الهلال الأحمر أكثر شيء هو المستلم. بس طبعا الدعم يعني من منظمات لكن باسم الهلال الأحمر. بس أما هذول اللي مشان الحلاقة اللي وزعوا اللباس، والله إيش الجهة اللي داعمة ما نعرف، لأن القصاصات وزعت عبر من المفوضية. عجب، هل هي المفوضية هي شلون يعني الجهة اللي داعمة؟ ما عندنا اطلاع. المهم ان
0: المهم انا تعرف ليش دا اسأل، حتى نقول شكرا لكل من قدم الدعم وفرح الاطفال.
1: نشكر كل واحد ساهم وكل واحد ساعد، ويعني طبعا إلون جزيل الشكر.
0: شكرا شكرا للكل، وشكرا لك، ويا ربي بخير وعافية وصحة. تحياتنا لك. في اتصال اخر، يا مساء الخير والعافية، يا هلا.
2: ألو
0: يا مساء الخير، مين معنا؟
2: معك أم محمد.
0: أهلين يا أم محمد، كل عام وانت بخير.
2: وانت بخير،
0: شو أخبارك؟ كيف العيد وياك؟
2: والله الحمد لله العيد بحيل كويس الحمد لله. السنة هاي غير عن الأعياد هذني سبحان الله.
0: شو الفرق، شو الاختلاف؟
2: والله الفرق كبير سبحان الله، كبير يعني سبحان الله.
0: يلا فرحينا وياك، كيف يعني؟
2: يعني كل رحم هالأطفال سبحان الله، يعني كل طفل صار له أكثر من بدل، فرحم هالأطفال هاللبس والحلاقة هالأطفال، يعني شكد فرحم هالأطفال سبحان الله.
0: اللهم لك الحمد ويا ربي إنه دائما الأطفال فرحة يكونون لهم.
2: العيد يعني هو يعني للمسلمين جماعة جميعا يعني.
0: نعم.
2: بس سبحان الله لما نشوف ابنك ابن جارك نشوف الأطفال فرحانين، هو العيد سبحان الله أهم شيء هو للأطفال.
0: شو هي المنظمة اللي قامت بالمبادرة؟ تعرفين اسمها؟
2: هي شو اسمها؟ إدارة الشؤون.
0: منظمة الشؤون تقصدين مال شؤون الأمم المتحدة، غير مال شؤون النازحين واللاجئين؟
2: لا مو المفوضية، لا مو المفوضية، الشؤون.
0: اسمها منظمة الشؤون؟
2: هي إدارة الشؤون، الله أعلم الشؤون يعني الحكومة، الله أعلم الحكومة هي اللي قدمت يعني قال هاي مقدمة من الشؤون.
0: الحمد لله. ان شاء الله كلكم استلمتوا ويا رب صحة وعافية وان شاء الله بداية خير وامل جديد لكم
2: ان شاء الله. والله هذا اللي احنا
0: نبيده
2: سبحان الله
0: ان شاء الله. واحنا براديو حلمنا اليوم اي متصل يشارك فينا عم نبعث له ان شاء الله هاليومين تصلكم عيديات بسيطة من عندنا ان شاء الله
2: ان شاء الله.
0: شكرا شكرا يا ام محمد يعطيك العافية. في اتصال اخر نقول له يا مساء الخير.
3: النور على حياك الله
0: يا مليون هلا. الاسم الكريم كل عام وانت بألف خير.
3: بخير حياك الله. نعاد علينا وعلى جميع أمة محمد بألف خير يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. يمكن إسماعيل ولا يحيى العفو؟
3: لا لا أبو حمزة.
0: أبو حمزة شونك يا طيب؟
3: حياك الله نبيك. شونك انت؟
0: كل عام وانت بمليون خير يا رب. يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويا رب على جبل حار عرفة
3: صحبتك إن شاء الله منا ومنكم يا رب.
0: الله يسلمك. كيف العيد؟ خبرني كيف الأمل؟
3: هاي على الله الحمد لله رب العالمين.
0: في أمل شيء جديد؟ في أمل إنه تسامح ومحبة إن شاء الله؟
3: إن شاء الله بإذن الله
0: إن شاء الله. الله يتقبل دائما صالح الدعوات والأعمال يا أبو حمزة ويعطيك العافية يا طيب. شكرا لك شكرا لاتصالك. أدنى اتصال آخر ولا نسمع شيء من فهد. طيب

0: إذن مستمعينا دائما ما نقول العيد يمكن ما يغير الحياة واحدة، لكن قد يكون الشرارة الأولى لتغيير يبدأ من الداخل. العيد يمر سريع لكن أثر الحقيقي يبقى فيما نقرر بعده من خطوات. إن شاء الله كل أيامكم فرح وخير ومحبة وسعادة وأمن وسلام ويام، ويا رب دائما أيامكم أعياد من خلال خلينا نقول صفاء القلوب ونقائها. وصلنا لختام تغطية اليوم، كل عام وانتم بألف خير. شكرا لكم، أنا محمد وشكرا من فهد، نلتقيكم باكر إن شاء الله على نفس الوقت عبر راديو حلمنا وتغطية أخرى.
1: تستمعون إلى راديو حلمنا. راديو حلمنا، أنتم تستمعون إلى راديو حلمنا عبر التردد 105 ميجاهرتز. راديو حلمنا.

0: للتواصل مع برامج راديو حلمنا بإمكانكم الاتصال أو إرسال رسائل نصية SMS أو عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0932 95 95 97. راديو حلمنا 105 ميجاهرتز.
1: راديو حلمنا اسمعونا على الموجة 105.

0: نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،

سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

هذه الشجرة ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.

ظلمناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين

بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.

قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار.

فلا تكفر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه،

هم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون.

ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟

الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير.

اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثاني من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم.

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها

0: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثالث من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض

ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.

وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون

وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم

لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد.

ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس،

لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين

0: ما.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الخامس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.

ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم؟

حقيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله،

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به

من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها

أنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيماً.

أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما.

إثما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما

وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السادس من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه.

وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل

ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك،

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين.

قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين.

السحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين.

من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا

وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة

لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد

الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء السابع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

على أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه

منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ

قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب

الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم.

وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم.

وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون.

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد،

أهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله.

أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الثامن من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق

قل انتظروا إنا منتظرون.

كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة

كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون.

وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء التاسع من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون.

هو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
1: أيها الإخوة والأخوات، وهكذا انتهت تلاوة الجزء المخصص لهذا اليوم ضمن المصحف الكامل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أيها الإخوة والأخوات، نستمع الآن إلى تلاوة الجزء العاشر من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون.

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.